تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرادوا

اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما

إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي

ويقاس على ذلك ويلعق به صاحبات الأعذار. نعم يبو إن الله دغنان جاوب مستحادة حورغو ننغر دامبو دغنان مو أما كبوري فورو كتا حوتا ننغر دام دغنان مو روحاتوي تورو أندي فقط وقت مندو يام ورناي مسام دام فرتاي ونانجي وجولي وكاتي وتيمي وسلمني ودوريني وكاتي فيربو ودواندي فقط ولاكو فرتي ماكو لو كدغان مو وجولا وكاتي فير اما كو بوري فور وكم وهوس احتياط وانا هور ماكو فورد ماكو بورانن مو ندي اوماني وكاتي كفو كو وسلمني وكاتي روناسني ويا وسنا وفيتنا نننتا ونانغا ولورو وجولا وكاتي فير دو اون بوري فور وكم. نعم إن لارا أقل سن الحيد سامن عشرة في باب الحيد أقل سن الحيد وأقل سن الحيد للمرأة 9 سنين فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيد ولا تتعلق به أحكام ولأنه لم يثبت في الوجود لإمرأة حيد قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة رواه الترمذي. إن لارا دوبي جبوري فام دانغو دبو دوبي بوري فام دوغو تاني بي آدم اللاري يام حمودون فتي لما يام دو يام هايلا دوبي نوي بنجل دبو تو وادي دوبي جيناي ها دوبي جيناي دو لاري يام فرتي هما هكوني يام دو دام لاتان يام هايلا. Amma gabla dubi jena itoni on yi yamvurti ya bingel debo. Loka dum nyaw on la tata haila. Labite nyaw ndobe laula ugel laare ya kemai. Uwoji kwa wadi on. Amma ba o dubi jena itoni bingel siki dubi jena. Nendenta ngel laari yamvurti ya magel. Loka ngel warti debo. Ngel mauni. Wate ya kilo dadirabe. Envino dadirabe. On badita bikoy mon. Kongam. Babirabe fu dole mun badita bikoy amma dadirabe dum buri sonango on tawa bikoy do wada hadu bi sappo e joy fere hadu bi sappo e jeego hajeddi on viya na bingel maunai nyalla nyamugo nange sumay ko nandi banni on andana wakati magel on dodo aybe mapindijum on tammi yamego yeso Allah bingel hani on badita dum on fuda yewtugo be bingel halaji sedda bingel debbo diga dubi jetati andada se fuda yewtugo be magel a fuda yo wo inanugo ngel lawol kanji on woni nasingo bi ko jangirde do na firamon en laari no ha sare teninde hala jangingo bi ko worbe acca bi ko robe bi ko yahoho jangirle gomnaaji do bi ko yahobe lekolji do on tawa yo be fudan be jangingo dum ha science be yeccanbe be do fijira hakkilo mabbe sedda diwtinta bi ko saklata on tawa bingel yo bingel diga walay sepe do andi hala mai kapat be janginan no be timmina diga bi ko don suudu nay ni be fudata deedin godum suudu joy ni be janginan be to eno bi ko monje jangayle kollo ondo jangina dum jangirde asare on vi nennenta wala ko on hollata be bingel bo foti dubi jenay ni o wartan o imra'a o wartan o debbo o mukallaf ko o dubi jenay do toni hayla warani woni o baligi yake may o yottite go foti o teya yake may do ko farli di do debbo mo dubi sappaydati fu farli dan do mako wakati to dimo gotel o yametedo domai sumay to o sumdi nyalo mare gotel o yametedo domai laru le anderdira o dada bikkoy bakin to arabbino a voinino anasrano numal janna warta do bo yarete yite non derdira be saroji bo worbe bere o ben volwanta worbe bere o ben volwanta ngam wala mo danyete be andal ko mo jofu janga non ha heba andal janga non ha heba andal to on badi tay bikkoy do on famto tribe mabbe on taw bingel dubi jena e sappo e gelle dada mere jorgo yewtida be mum do dum aybe manga dum masibo manga wana education masibo manga wana lawo rabbugo no rabbirte bikkoy to bikkoy handi on bada bikkoy rowe kanjon en sari no asare teninde ni no mo mojaw mirawo riski dum bingel debbo ko derirawo debbo o vo ini tarbiya mudun o jangini dum o vo ini jangirde mudun latinan mo vo warde on hayite en laari dum non yande bo afiku ni sa do tabitina en se on badi tabe se on joodi dabe mabbe to on andini be robe andan ni kaza tammi wadugo to wadi ni do tata sak

نعم قد وجد. فروي أن هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن زعمة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن.

اللهم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أغث أطفال فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أن يتجي أمرا سبحانه وتعالى دوكن يتنم حندبو هوريا ها تفسير القرآن الكريم ها كتاب صفوة التفاسير إن أنها سورة البقرة إن أنها واليها دو آيات مردي دي سبا يتاتي يجيغو إن دنو لارج ومراو سبحانه وتعالى دنو يتشين أحكام مجي ويتشين أحكام تيلي أحكام سرلي أحكام مسنغو بي تونيني بي آدم سندري بي تيري لراو من يمو مسن تبنجل إن لارج ومراو سبحانه وتعالى قلت غوركو من كو سيري دي بودفو وجوغن دوم سي يندتو ومسن بي كولو ويرني توني بي dawri di be yorni bingel non jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti hado mai ton yidi yobugo himbe musini namon bo daga nan mon on hosa himbe rewbe wodbe jogana mon bikkoy mon toni lati dadira.

بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتم هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير جامع سبحانه وتعالى wolwanien aka muji salidi obangtiri ayakabo urechamun gache walanamun wakati toni on seri rewbe diga won memaybe diga won waranaybe on te inobe on seri be la junaha alaykum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ay la isma alaykum ayuha arrijal in talaqtumun nisa قبل المسيس أي الجماع وقبل أن تفرضوا لهن مهرا فالطلاق في مثل هذه الحالة غير محظور إذا كان لمصلحة أو ضرورة ننن جومراه سبحانه وتعالى ولا قتش ولا كون دوم وننور بسيري بالروب من ديغا ون ميماي بي أي ون موبداي بمأبي ون سيري بي أو ملبو on wannaybe on hokkaybe mahru on hokkaybe sadaagi mabbe ko dum en wi ataarubu mabbe on hokkaybe wakkati manon on seeribe haserle ha bannido wala ko ni do modon toni laati sergal may ngam maslaha ko malli bo ngam darura ngam laru on wadi on seeribe wodi dum mabbe wonata do mon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wamatti'uhunna 'alal قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن المتعة متعة طيبة لمخاطرتهن وجبرا لوحشة الفراق على قدر حال الرجل في الغنى والفقر المسر بقدر يساري والمعسر بقدر عساري تمتعا بالمعروف حقا على المؤمنين المحسنين جامراه سبحانه وتعالى وويدون دومون أنن وربي توني أن سيري ريوب مودون diga on me maybe don on wanna be bodenga wodi bodenga seni ka on wadinta be ngam dume ngam ha ho inana be kambe rewbe man yewende sendir gomondo toni lati on seri be ngam laru on seri rebe ko ngam maslaha on tayite gal may toni on teydum wadan fitina nden ta on seri rewbe man do on wanna be bodenga ngam ha ho nanabe ngam on wannabe mbodenga man bo do lata hano gorko wonorifu toni gorko jawmo yake wannamo mbodenga dedei yake mun mbodenga man fesa dura toni gorko man o wala yake o famdirado o billado do bo wannabe mbodenga man bakin mako bakin ko maral mako do on o wadintamo nden mbodenga man lata mbodenga tilimka jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi mbodenga do wonani do mumini en den wo'inobe be lati be julbe be mumini en nden tabe wo'inobe kambe won mbodenga do wonani bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitin wa qabli an tamassuhun wa qad

0: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك.

0: نور النور تقدم
1: يا بعد تنبو فتلو رمضان إنو لا رد من يوم برا اللي ورسو ما يدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.

0: شهر القرآن.
1: شيطان الرجيم عن الرحيم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى دوكوريتا نمودر رابي جلبي عنده بوهورنا إذاعة النور هرديو النور ها برنامج مدين أهلا يا رمضان إن رجب عليه رسومي برنامج مدين أهلا يا رمضان إن لارينو burar lew rusumay ander lebbi luttudi en non wad gombode nga ander lew rusumay en larino sadaka hasumay buran sadaka ha tanasumay bawton bo hande darsere men jeego wab en tokkita ha barnamaj men ahlan ya ramadan badite radio an-nur badite ahlan nam en do lara dida bol hander fatlu sumay fawaidi boteji be bural je sumay mari ander lebbi lutri qiyamul layli idh qala sallallahu alayhi wa sallama man qama ramadana imanan wa ihtisaban

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق